علمي تعلمي تلاش من خود جابر يخون لعلم من كل بالختان شلدات بعد من حمتان دامرا بعلم بيمرو أمين بين أدم ملي خانير دم قم قيرا بتحنونين

قامنا نزل ودنا خبيل بالعافا قامنا خبيل نزل ودنا ضعون تين بعيدا نعقتين رحمنا رحيم على نشمتين قامنا شتى تفتايتي علان قامنا توف مروخ زخ

دايم زخن زخن طوم اللي فانيخن زكين وبيدينين الوين بالشمايم حمول علينا والتبين والعول علينا خسن رحم علينا الوين بالشمايم تلنمت

بحق دانيال يعقوب بتقيل دانيال يوسف بتأسيري دانيال موسى مدن علي مسوف دانيال هارون بمختار دانيال بنحاس بشيطيم.

بقولان دعني الحوني بمعقان دعني نستخي مع قصدي تميمدي بخل دان بيت دان عنينا نرحمنا عنينا نرحمنا شديد رحمنا بنوك رحمنا ديت من الرحمين رحمنا علينا ونحن كل شمتنا بقال كل ساحنا ومحشو خلفنا أبقينا نبدل جماعة

أكون إلى أكون نكزني الدميم أحمق عمد عمش من روميم اللي يغمق من الجزر الحميم الملك يوشي من الجزر الحميم כמו

أبي شبيا وأبي ملقيوتا ببعوم النخ بمطوم النخ بلحم خد فيشين أسا